علي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك.

تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع

0: اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله.
2: من بركات العباس، من حرم العباس، فضل الزوار. من حرم ابو فاضل، فضل الزوار.
3: شرب شاي غات، شرب شاي زاني، شرب شاي عيني.
4: من صغر بيت الحمد لله نعرف صيتي حسين.
5: ان لنا فيك املا طويلا كثيرا، ان لنا فيك رجاء عظيما. عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا، ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.

صل على علي بن موسى الرضا، وليك عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك.

السلام عليك حين تقود، السلام عليك حين تقود، السلام عليك. تقرأ وتبين.

واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه.

جبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday.

يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين.

صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق يجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

0: وإني لم أخرج
1: أشرا ولا بطرا
0: ولا مفسدا ولا
1: مفسدا ولا ظالما،
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح
1: في أمتي جدي.

0: تنام وتتركني وحيدا تبا لها من صحبة، تنام ملء جفنيك ولا تبالي. أتظن أنك بمنأى عن الخطر؟
1: كأنني سمعت شيئا. لا لا لا،
2: حرملة، ما الذي تفعله هناك؟
1: أظنني سمعت وقع أقدام.
2: أين؟
1: من هذه الناحية. لا لا لا، من من من تلك.
2: احسمها يا رجل، من هذه الناحية أم من تلك؟
1: لا من هذه ولا من تلك.
2: أيها الرجل الذي ملأه الوسواس حتى أذنيه، بربك ماذا دهاك؟ إن طار هوام بجناحيه، خلته وقع أقدام تتجه إليك، وإن اهتز سعف نخيل، قفزت عن الأرض رعبا وقلت هذا صليل سيوف، وإن عدا ابن آوى ظننته وقع حوافر خيل. هذا مكان لا يطأه إلا هارب من سيف أو يائس من حياة.
0: أنا كل ما ذكرت وأكثر يا ابن ربحي، فدعني
1: دعني يا ابن ربحي دعني. لقد تملكني الخوف وأحاط بي الرعب.
2: إني لا أعجب، كيف تخوض غمار كربلاء وأنت على هذا النحو من التطير؟
1: لم أكن كذلك يا صاحبي، لا أدري ما الذي حدث لي بعد خروجي من كربلاء. لم أتلذذ بنوم، لم أهنأ في ظلام، أحس أن أقداما تتعقبني. أنا أتعذب يا شبث، أتعذب.
2: هناك من يتبعك ويترصدك ولم تخبرني؟
1: أنصت، ألا تسمع شيئا؟ لكنني أسمع وقع أقدام.
2: حرملة، اذهب عني بأوهامك ودعني أنام.
1: ابقى بجانبي يا شبث، ولا تتركني لهواجسي.
2: بربك ماذا فعلت بكربلاء؟ أرى كيسك منتفخا.
1: 55 درهما.
2: 55 درهما؟ أتراك أنت الذي قتلت الحسين بن علي؟
1: لا، ولكنني فعلت ما استحققت عنه هذا الكيس.
2: ألديك عائلة؟
1: كانت لدي عائلة.
2: وأين هي الآن؟
1: بعضها مات وبعضها أجهل مصيره.
2: أنت تتحدث عما يقرب من 3 سنوات.
1: لم أشأ العودة إلى دار لا أجد فيها أحدا.
2: وأين زوجتك؟
1: طلقتها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. لديك ذرية؟
1: رضيعة مضت في رحمة الله.
2: وأين أهلك وعشيرتك؟
1: لست في مأمن منهم.
2: من أي طينة أنت يا حرملة؟
1: من طينة البشر طبعا.
2: أشك في ذلك، وإني على يقين بأن لك ماض لا يحسدك عليه أحد.
1: ماض أخبئه لنفسي.
2: إن كان كذلك فاحتفظ أنت بماضيك ودعني أنام.
1: لا لا يا ابن ربحي، ابقى بجانبي، لا تنم وتتركني، دعني أحدثك وتحدثني.

0: أين تصوب سهمك يا حرملة؟
1: نحوك طبعا. أحاول أن أتبين إذا ما كنت أستطيع إصابة إحدى عينيك أو رمي إحدى أذنيك.
0: وهل هي غريبة عنك؟ وأنت لا تبخل بسهامك على قط يمر أو كلب يعبر أمام الدار؟
1: وماذا أفعل يا رقية؟
0: ابحث عن عمل، اذهب إلى أزقة الكوفة، إلى سوقها، علك تجد عملا.
1: لقد بحثت كثيرا يا رقية ولم أجد شيئا، ثم إنني لا أجيد إلا استعمال قوسي هذا والرعي.
0: اذهب إلى أخي جعفر.
1: أخوك؟ وماذا يستطيع أن يفعل أخوك؟ ثم إنني أشعر بأنه لا يحبني.
0: ومن قال إنه لا يحبك؟ إنه لا يحب أفعالك وما أنت فيه.
1: وما بها أفعالي يا أخت جعفر؟ أتدرين؟ اذهبي وأسكت ابنتك فهي تناديك.
0: أليست ابنتك أيضا؟ احملها ريثما أنهي أعمالي.
1: ويحك يا رقية، أتريدين مني أن أعتني بابنتي وأنت في الدار؟
0: ألست والدها؟
1: والله لو شككت لحظة واحدة بذلك لجعلت سهمي يستقر في قلبك. هيا، هذا ما كان ينقصني، أن أعتني بالأطفال. بان، لقد بدأت أفقد تركيزي.
2: أهلا وسهلا بقافص.
3: أهلا بك،
2: إني مشتاق لك كثيرا، تفضل.
3: سلمت يداك. الحمد لله الذي أباح لنا الماء إلا أن يكون نجسا أو حراما.
2: الحمد لله،
3: الحمد لله. أين أهلك؟
2: ذهبوا جميعا.
3: إلى أين؟
2: بعضهم ذهب إلى المكان الذي لا بد منه، وبعضهم الآخر ذهب على سنة الله ورسوله.
3: كنت سأسألك عن هؤلاء الذين ذهبوا على سنة الله ورسوله.
2: عمن تسألني منهم؟
3: عن شقيقتك رقية.
2: تزوجت رقية وولدت.
3: لكل نصيبه في هذه الحياة.
2: وأنت ألم تتزوج بعد؟
3: لا.
2: وما الذي منعك من الزواج؟
3: هذا الذي بين ضلوعي.
2: أكنت تهوى رقية؟
3: ولأجلها عزفت عن الزواج في قبيلتي، أملا أن أتي إليك ذات يوم وأطلب يدها للزواج على سنة الله ورسوله.
2: وما الذي منعك من الإفصاح بذلك وقد كنت تتردد إلينا دائما؟
3: حياء في داخلي.
2: آلمني حظك العاذر.
3: عسى ألا تكون مثلي.
2: نعم، لا لا لا، إنها في سعادة. هل تناهى إلى سمعك شيء من هذا؟
3: أبدا، إنما أرى على وجهك ارتباكا ينبو بعدم رضاك عن الطرف الآخر.
2: أخطأت في هذا يا قافص، إنهما محبان عاشقان، وما عليك إلا أن تفتش عمن تسعدها وتسعدك.
3: أفعل إن شاء الله.
1: إذن فأنت قادم من الشام الآن يا ابن نمير؟
4: أجل، وها أنا ذا في الكوفة.
1: وكيف تركت الشام وأهلها؟
4: غيم عاصف ممطر.
1: أيكون ابن معاوية في خطر؟
4: أكاد أجزم أن يزيد.

0: لا يلهو في ملكه، والناس من حوله يطربون.
1: ومع ذلك فهو خليفة المسلمين.
0: نعم، ولهذا الخليفة خصلتان: عصبية يثلج بها صدرك، ومائدة يملأ بها بطنك ويقفل فمك.
1: ولكن هذا يشفع لذاك.
0: أحسنت أحسنت، هذا يشفع لذاك. أخبرني يا حرملة، إذا دعاك ذاك الخليفة إلى حرب عدوه فماذا تصنع؟ ها؟
1: أعرف مقدار السرة أولا.
0: ما أنا الذي يحدد السرة يا حرملة؟
1: ومن يحددها إذن؟
0: عبيد الله بن زياد،
1: أمير الكوفة الجديد.
0: أتعرفه؟
1: لم أره قط.
0: ألم يصلي فيك إماما؟
1: أتراه يصلي؟
0: ويحك، لا ترمي بالرجل إلى الدرك الأسفل من النار.
1: والله أخشى عليه من ذلك، وقد قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة شر قتله.
0: لا يقوم الملك إلا بالسيف يا حرملة.
1: وابن زياد هذا لا يعرف إلا لغة السيف.
0: دعك من هذا واسمعني جيدا، الحسين بن علي خرج من المدينة إلى هنا، فوالله إن وصلها وبات بين أهلها لانقلبت الأمور واضطرب الأمن وغاص أهل الكوفة بدمائهم.
1: ساعتئذ أنتحي في داري، فما شأني والحسين بن علي ويزيد يا ابن نمير؟
0: حسبتك أكثر جرأة وأشد أقداما.
1: أتدفعني إلى حتفي يا ابن نمير؟
0: والله ما كان الموت إلا قدرا محتوما، ثم إن لك في الجهاد أجرين، أجر في الدنيا وآخر في الآخرة.
1: أعرف مقدار الأجر في الدنيا سرة من الدراهم، فما هو أجر الآخرة؟
0: حسبتك تسألني عن أجر الدنيا فقط.
1: الحر من ساوى بين الأجرين،
0: والعاقل ذلك الذي يربح الدنيا والآخرة معا.
1: كيف ذلك يا ابن نمير وأنت تدعوني لقتال الحسين؟
0: يعب من الدنيا كنوزها، فإذا ما اقترب أجله توجه نحو الآخرة، وهكذا يكون قد اكتسب الدنيا والآخرة.
1: ممن تعلمت هذا؟
0: من خليفة المسلمين يزيد بن معاوية، فما رأيك؟
1: رأيي أن أمضي على خطى خليفة المسلمين.
0: أحسنت وأثابك الله.
2: أين زوجك؟
3: خرج مع فارس أقبل من الشام.
2: ومن يكون ذلك الفارس؟
3: لا أدري، إنما سمعته ينادي بابن نمير.
2: ابن نمير؟ إنه الحسين بن نمير دون شك.
3: الحسين؟ أظنني سمعت بهذا الاسم.
2: تبا لذلك القادم.
3: أتعرفه؟
2: ومن لا يعرف من باع صلاته بدرهم.
3: باع صلاته بدرهم؟
2: نعم، حدث ذات يوم أن خير بين أن يصلي صلاة العصر أو أن يأخذ درهما، فاختار الدرهم.
3: الطيور على أشكالها تقع.
2: أترى حرملة يبيع صلاته بدرهم؟
3: بل يبيع أهله بدانق.
2: سأحدثك بأمر يجب أن يبقى سرا بيننا.
3: هو ذا حرملة قد أقبل.
2: إذن نتحدث فيما بعد.
1: ضيفك مضى إلى دارك يا جعفر.
3: من يكون ضيفك يا أخي؟
2: صديق عرفته منذ زمن.
1: صديقك هذا أفضى إلي بشجونه.
2: وبما حدثك؟
1: حدثني أنه كان يهوى فتاة، لكن الحظ العاثر منعها عنه.
3: أي حظ يعني؟
2: دعونا نخوض في حديث آخر يا قوم.
1: وما يضيرك في ذلك يا جعفر؟
2: تضيرني النميمة وتناول كرامات الآخرين.
1: ما بك يا جعفر؟ لم ننل من كرامة أحد، كل ما في الأمر أن حبيبته تركته وتزوجت من رجل آخر.
3: ما اسم ذلك الرجل؟
2: إنه... دعك من اسمه يا حرملة، وحدثني عن صديقك الذي أتاك من الشام.
1: هو الحسين بن نمير، يدعوني إلى دار الإمارة.
2: ما لك ولدار الإمارة هذه؟
1: يأخذ غير النعيم وأنا أحرم منه؟
3: ولمن تترك دارك؟
1: هو في عهدتك.
3: ورضيعك؟
1: سيجد رزقه.
2: انتبه يا حرملة، لكل نعيم ثمن.
1: لا أرى المتنعمين ممن يدفعون الثمن.
2: لكنه الحسين بن علي.
1: لكن ابن زياد سيدفع لي، وأنا كما تعلم لا عمل لي.
2: ولم تجد إلا هذا العمل؟
1: مكره أخاك لا بطل.
2: لا تنسى أن الكوفة هشيم يابس ينتظر قبسا يشعله.

0: بت لا أهنأ إلا لمشهد النار المتأججة والدماء المراقة.
1: قل لي بربك، من أي طينة أنت؟ أتجد متعة في النار والدم؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أبطأك عن الخروج يا ملك؟ سؤال يضج في داخلي. سل.
2: يقولون إنك قد عينت قائدا لجيش الأمير، فهل أصابوا أم أخطأوا؟
1: أصابوا وأخطأوا.
2: كيف؟
1: لقد طلب مني الأمير بن زياد أن أتسلم قيادة الجند فأصابوا، لكنني لازلت أتريث في إعطاء الجواب، وفي ذلك أخطأ. إنني في حيرة من أمري حقا.
2: عجبت لحيرة رجل قد وصلت الحلوى قريبا من فمه فصد نفسه عنها وهو يشتهيها.
1: أشتهيها فعلا، إنما ثمنها مرتفع جدا لا أستطيع احتمالها.
2: وما ثمنها يا أبا حفص؟
1: ربما يكون دم الحسين يا ابن أنس.
2: دم الحسين؟
1: نعم نعم.
2: وكيف ذلك؟
1: عندما يصر الحسين على دخول الكوفة.
2: جنت على نفسها براقش.
1: ما لسبط الرسول يقال هذا، أنا من جنى على نفسه.
2: وكيف تجني على نفسك وقد عرض عليك نعيم الدنيا؟
1: لا تنسى نعيم الآخرة.
2: هو نعيم بنعيم،
1: ونعيم الآخرة خير وأبقى.
2: ما بك يا رجل؟ كلما فتحت بابا أغلقته.
1: لأن جميع الأبواب موصدة، ما من أحد يفتحها إلا بقوة السيف وسفك الدم. أو تدري كيف سيؤول الأمر إن سفك دم الحسين وصحبه؟
2: هو جنى على نفسه.
3: هل أصابك الصمم يا امرأة؟ ألا تستطيعين إسكاتها؟
4: إنني أحاول جاهدة فعل ذلك، ألم ترى بعينيك؟ من أنت ودعني لهذه المهمة؟
3: وكيف أنام؟ كيف أنام وصوتها يملأ المكان ويضج برأسي؟ أسكتيها؟
4: ماذا تريدون أن أفعل؟
3: ألا تستطيعين إسكات طفلتك يا رقية؟
4: وماذا أفعل؟ إنني لا أستطيع إسكاتها، أظنها مريضة.
3: خرجي أنت وهي من الدار.
4: ماذا؟ تريدين أن أخرج في هذا الجو البارد وتتركها مريضة؟ وأين تريدني أن أذهب؟
3: إلى جهنم. خذي ابنتك واخرجي بها.
4: تريدون أن أخرج في هذا الطقس البارد وابنتنا مريضة؟
3: وأنا أريد أن أنام، أريد أن أنام. هيا
4: الجو بارد يا
3: أخرجي.
4: الجو بارد.
3: هيا لا أريد أن أسمع صوتها.

0: عجبا والله عجبا، لما استوعب ما حدث بعد. كيف ماتت رضيعتك؟
1: ماتت كما يموت باقي البشر.
0: أعرف هذا، إنما لكل ميتة سبب.
1: سل أختك، ربما لديها الجواب الشافي.
0: أخبريني يا رقية، ما الذي حدث؟
1: أجيبي، لماذا التزمت الصمت؟
0: أيكون الذي حدث نتاج إهمالك ولا مبالاتك؟
2: أقسم لو قدر لي أن أضعها بين جفني لما تأخرت.
0: إذا ما الذي حدث؟
1: أنا أخبرك بالذي حدث.
3: أصيبت بنوبة سعال لم تتوقف، سعال أدى إلى الموت. هذا كل ما في الأمر.
0: هذا كل ما في الأمر.

0: أظن السعال يميت بهذه السرعة.
1: بذا قضى ربك يا رجل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أشك أن موتها يقع على عاتقك يا رقية.
1: أجيبي يا رقية.
2: أخدش وجهي؟ أمزق ثوبي؟ أدفن نفسي في التراب؟
0: هناك سر تخفيانه معا.
1: كل ما في الأمر أن أختك في حالة عصبية تقترب من الجنون.
2: المجنون هو الذي يرمي رضيعه في العراء طوال الليل.
0: ومن الذي رماها؟
2: سله.
0: بل أنا أسألك أنت.
2: بلغ السيل الزبا وما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل ذلك الرجل الفظ الغليظ القلب.
1: ويحك يا امرأة، احفظي لسانك وإلا قطعته لك.
0: اسمع يا حرملة، أتجرؤ على رقية وشقيقها في الدار؟ ما الأمر يا رقية؟
2: كل ما في الأمر يا أخي أن صوت الرضيع أزعجه ليلا فأثر إسكاته للأبد.
1: لست شغوفا بالدفاع عن نفسي.
2: بعد ذلك رمانا خارج الدار ولم تحتمل الصغيرة البرد فماتت.
0: الويل لك يا حرملة، عادت إليك الجاهلية بوأد بناتها.
1: والله لو كان المولود ذكرا وأقض بصوته مضجعي لما ترددت بفعل ما فعلت.
0: ويحك، كيف ستلاقي ربك يوم القيامة؟
1: ألاقيه كما يلاقيه أبي.
0: وهل رمى أبوك رضيعه في العراء حتى مات؟
1: بل رماني أنا، رماني مذ كنت طفلا أدب دبيبا، رماني عري البدن في صقيع ليل عاصف وشتاء بارد. ولا أدري كيف كتبت لي الحياة.
0: كتبت لك الحياة لتقتل رضيعك؟ والله أعلم إن كنت ستمتهن هذه العادة فتقتل رضع الآخرين. إليك عني يا رجل.
3: ومن يكون جعفرا هذا؟
4: جعفر الرجل الذي استضافك.
3: أتكون زوجا للرقية؟
4: أتعرفها؟
3: لا لا، إنما كان جعفر يلهج باسمها أمامي.
4: وما الذي يدفع أخاها ليلهج باسمها أمام رجل غريب؟
3: قد يكون عطف الشقيق على شقيقته.
4: أشتم منك رائحة الكذب.
5: حرملة، دعي الرجل.
1: سنتابع حديثنا فيما بعد.
5: هيا بنا ننضم إلى عمر بن سعد.
1: ومن يكون ابن سعد هذا؟
5: قائد الجيش. هيا.
1: إلى متى ستبقين هكذا؟ تضعين يديك على وجهك وتغرقين في حزنك؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لقد ماتت وانتهى الأمر والحياة يجب أن تستمر.
2: إن من تتحدث عنها يا حرملة هي ابنتي، أم أنك نسيت؟ يا قاتل ابنتي.
1: ما رأيك أن تقاضيني؟ اعقدي مجلسا مع أخيك جعفر وقاضيني، إنها ابنتي من ماتت أيضا يا أخت جعفر.
2: لو كانت كما تقول لما فعلت ما فعلت. أتعرف؟ لقد أصبحت أخاف منك.
1: يجب أن تخافي. إذا لم يكن لديك طعام في الدار يجب أن تخافي.
2: أتريد أن تأكل بعد كل ما فعلت؟
1: أنا زوجك ولي حقوق، وأولها إعداد الطعام.
2: أنا لم أعد أطيقك يا قاتل الكلاب، يا قاتل القطط، يا قاتل ابنتي.
1: أنت امرأة ناشز وجب تأديبها.
2: وتضربني يا حرملة؟
1: أضربك وأطردك من داري. هيا هيا إلى دار أخيك.
2: أتظن أن يستطيع العيش مع قاتل في بيت واحد؟
1: اخربي عن وجهي قبل أن أرتكب ما لا تحمد عقباه. هيا هيا.
0: علام أنت حزينة يا رقية على زوج مضى لقتال ابن بنت رسول الله.
2: إنما أندب دارا لم أرى فيه السعادة قط.
0: خدعنا جميعا صدقيني، أظهر لنا عكس ما كان يبطنه.
2: ما عدت أستطيع الصبر يا جعفر. زوجي حرملة قاسي القلب خشن الطباع بذيء

0: الإنسان وبعد هذا كله أصبر وقد عشت معه حولين كاملين؟
1: حظك السيء الذي لا نستطيع تبديله.
0: ألا نستطيع تقويم حظوظنا فنصيرها كما يحلو لنا؟
1: إلى أين تذهبين يا رقية؟
0: أذهب إلى طريق أختارها بنفسي.
1: ترومين الطلاق يا أختي؟
0: هو حل أرتاح فيه.
1: قرارك مر،
0: بل عسل طيب المذاق.
1: طيب المذاق بالنسبة إليك، أترضين أن يقال ابنة الباهلي طالق؟ ثم أن حله لن يكون إلا في يد حرملة. اسمعي يا رقية، لكل منا قدره، وقدرك مع ذلك الرجل. أعرف أنه فظ الطباع سيء الخلق، لكنه بالنهاية زوج وأنت حليلته.
0: أهو قدر لا نستطيع تغييره؟
1: ربما يكون كذلك،
0: ربما لا يكون. أنا لم أختر قدري بنفسي.
1: أحببت رجلا لم يفصح عن كوامنه فحدث ما حدث.
0: سامحك الله يا قعفص، ظلمتني وظلمت نفسك.
1: اسمعي يا رقية، قعفص مضى في سبيله وأنت في كنف رجل، إياك والعبث بالنار.
0: والله ما وجدت نارا أشد لظى من نار زوج يرمي برضيعته في العراء حتى الموت.
2: من يكون هذا الرجل؟
3: حرملة الأسدي.
2: أخبرني عنه.
3: يكفي أن أقول لك إنه رمى برضيعته في العراء فماتت.
2: أظن أني بحاجة إليه.
3: وكم هو أجره؟
2: المعركة في بدايتها.
3: ذاك الرجل طماع؟
2: لن نتفق إذن.
3: وإن كان يصيب بسهمه هواما يطير.
2: كلما أغلقت باب فتحت بابا آخر. اسمع، بما وعدت الرجل؟
3: وعدته بخير وفير.
2: إذن أبقه على هذا الوعد.
3: إنه صاحبي ولن أخذله.
2: وهل خذلتك يوما ما يا ابن نمير؟
3: إن لم تخذلني أنا فقد تخذله هو.
2: لن أخذله، اطمئن، سيعود إلى داره وفي كيسه ما يصبو إليه.
3: وربما لا يعود.
2: هذا قدره وقدرنا جميعا.
3: المعركة في بدايتها،
2: وأشك أنها ستطول. رجال الحسين لم يصلوا إلى 100 ونحن ألوف مؤلفة. من بعثك إلي؟
3: الأمير ابن زياد.
2: ما لهذا الأمير يبعث إلي شداد القوم وفجارها؟
3: هل أنا من الفجار يا ابن سعد؟
2: والله من يحاصر خياما ملأ بالأطفال والنساء والشيوخ لن يكون إلا كذلك، مثلك، مثل صاحبك حرملة الأسدي الذي رمى برضيعته خارج الدار لينام من أعينيه. ما لهذا الجيش الذي لا يعرف الشفقة ولا الرحمة؟
3: اطمئن يا ابن سعد، لو لم تكن مثلنا لما كنت هنا أبدا.
4: أين نحن في الأيام يا ابن نمير؟
5: نحن في 9 المحرم. أين قعفص الطائي؟ إني لا أراه.
4: لعله توارى عن الأنظار.
5: توارع الأنظار؟ أين؟
4: لا أدري، سار في هذا الاتجاه.
5: إنه يعود إلى مضاربه دون شك. ما الذي دفعه إلى ذلك وقد وعدته بجارية من دار الأمير تهدئ قلبه النابض؟
4: لعله انسحب لسبب آخر.
5: حرملة، هل تعرف حق المعرفة؟ أقصد، هل تعرف ما الذي دفعه للانسحاب؟ خوفه من المعركة أم سعيه للتفتيش عن زوجة تسعده؟
4: أظنه لا يريد أن يشهر سيفا في وجه الحسين وصحبه.
5: والله ما زاد خردلة ولا أنقص خردلة. اسمع يا ابنك.
4: بل اسمعني أنت يا حسين، ما زالت في نفسي حاجة لم أقلها بعد.
5: ويحك يا حرملة، وعدك ابن سعد بما يرضيك ووافقت.
4: ما كنت لأسأل عن الدراهم وقد ضمنتها، وإنما
5: حرملة قل لي، ما الذي تخفيه؟
4: أنا لا أجيد ركوب الحصان ولا امتشاق السيف، فكيف أخوض المعركة؟
5: لك في المعركة دور آخر، ألا تجيد رمي النبال؟
4: بلى والله.
5: إذن هذا هو دورك، ترمي بنبالك كل مقبل ومدبر.
4: تقصد ذاك الظمئ الذي يرد الماء؟
5: بوركت فيك نباهتك حتى إذا عطش القوم

0: وانطلقوا إلى الماء. عندها يكون دورك فترميهم بنبالك كما يرمي الكامن خلف الساقية الظبي العطشة. ها، أتجد في ذلك صعوبة يا حرملة؟
1: بل أجد في ذلك متعة يا ابن نمير، في أن تصيب نبالي مقتلا في عين أو صدر أو حنجرة.
0: أجزم منذ الآن سيكون لك دور في هذه المعركة، سيلمع اسمك بين القبائل.
2: يا قوم، يا قوم، ما هكذا تؤخذ الأمور؟
3: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
4: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل حسين برضيعه إلى النهر فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
2: يا قوم، توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم، أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله والله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
0: حرملة،
3: ما الذي بعثك إلي يا ابن نمير؟
0: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
3: وكيف يريدني أن أقطعه؟
0: تقتل الرضيع بسهمك.
1: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
0: ولا شيء غير ذلك، هيا.
1: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
0: ويحك، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا هيا بسرعة، هيا.

0: هذه هي حكايتي يا ابن ربعي.
1: لم أرى جريمة كهذه، تقتل رضيعا في حضن أبيه.
0: أراك تحاول تبرئة نفسك يا ابن ربعي وتغسل يديك من موقعة كربلاء.
1: أنا لا أنكر أنني شاركت في كربلاء وقاتلت الحسين فيها، لكنني لم أرمي رضيعا بنبلة كما فعلت.
0: حدثتك بحكايتي لتقرعني؟
1: أبدا، لكنني أسألك، لماذا لا تعود إلى أهلك ودارك بعد طول الغياب هذا؟
0: صدقت يا ابن ربعي، صدقت. غياب طال أمده وشوق يتأجج للقاء الأهل والأحبة، إنما أخاف على نفسي.
1: أرأيت مقدار جريمتك؟
0: وأنت أتظن أنك ستنجو من العقاب؟
1: أظن بأني سأنجو، أنا لم أفعل كما فعلت، لذلك فأنا أقل خوفا منك.
0: وأنا كنت مثلك يا ابن ربعي منذ سنتين أو ثلاثة، لا أدري. خرجت من كربلاء أحمل كيس الدراهم وذهبت إلى داري معللا النفس بما لذ وطاب من الشراب والطعام واقتناء الأغنام والإبل. فها أنا كما ترى.
2: أيعقل هذا يا ابن مخارق؟ أجالسك منذ زمن ولم تعرفني؟ أنسيت ذلك الطفل الذي فقدت عينه بسهمه؟
3: حرمل بن كاهل الأسدي؟ رامي النبال الماهر حرمل بن كاهل الأسدي؟ ماذا أصابك؟ علك تجاوزت 50 من عمرك.
0: بما أحدثك يا صاحبي، أين أبتدئ وأين أنتهي؟

0: ألديك ماء؟
1: شيء من هذا. تفضل.
0: الحمد لله. ها تحدثني بما لديك. أولا أخبرني عن دارك. ما بك يا حرملة؟ هل أصيبت دارك بسوء؟
1: لم يعد لدي دار يا ابن مخارق.
0: وأين زوجك ورضيعتك؟
1: تخطفهما الموت.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومتى حدث ذلك؟
1: منذ زمن.
0: وما الذي فعل بك هذا؟ شعرك وذقنك، ثيابك وقيافتك.
1: أنهكني السفر.
0: ما عهدتك تهوى السفر. أين كنت؟
1: كنت في الكوفة.
0: الكوفة؟ ومتى كان الذهاب إلى الكوفة سفراً وهي تبعد عن مضاربك يوماً وليلة؟
1: أعلم هذا يا ابن مخارق، لكن مصاعب جمة اعترضتني أثناء الطريق ففعلت بي ما فعلت.
0: ما حدث لآل رسول الله في كربلاء زاد النار اضطراماً والديار اضطراباً.
1: هل سمعت شيئاً من هذا؟
0: ويحك يا حرملة، أنائم أنت كأهل الكهف؟ ألم يتناهى إلى سمعك ما حدث في كربلاء وثورة الناس هناك على الذين شاركوا في قتال الحسين وأصحابه؟
1: سمعت بعضاً من هذا، لكن مجاهل الصحراء أخذت مني الكثير.
0: يكفي أن أقول لك إن من يقبض عليه منهم يقتل في الحال أو يساق إلى أبي إسحاق أمير الكوفة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
2: أعتراك الخوف على ما يبدو.
1: نعم، قعفص بن زهير الذي أتعبه السفر أراد أن يحط رحله ويرتاح.
2: ألم يحن وقت راحته بعد؟
1: حدث هذا لا أخفي عليك، ولكنني أحسست أن القوم يراقبونني، بل هم ماضون في إثري ليقتصوا مني أو ينقلوني مخفورا إلى أمير الكوفة، فما عدت أطيق أن أتابع الطريق إلى داري، فاختبأت في دار ابن مخارق لمدة شهرين، فضاقت نفسي السجن والانحباس فهربت من داره، وإذ بخبر سعيد يتناهى إلى مسامعي.
2: ما هو هذا الخبر؟
1: خبر هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام. فقلت في نفسي: ويحك يا حرملة، إذا كان أميرك قد هرب إلى الشام لينجو بنفسه فما بالك أنت؟
2: وهل هربت إلى الشام؟
1: عزمت على ذلك لا أخفي عليك، وانطلقت واجلا أنشد الأمان والسلامة إلى أن وصلت إلى واحة ظننتها مستقرا لي بالأمان والدعة، وكان التعب قد أخذ مني كل ما أخذ.

0: لا تخف، أنا زهير بن الكندي، لا بأس عليك، ظننتك تكمن لي. لا أشك في أنك قدمت من الكوفة.
1: هذا ما حدث.
0: ما اسمك؟
1: أنا ربيع بن مخارق الأسدي.
0: أهلا بك، تنضم إلى زادنا هذه الليلة.
1: إنني أتوق إلى صحبة منذ زمن بعيد.
0: قل لي، أتعرف أحدا اشترك في موقعة كربلاء؟
1: لم أكن في الكوفة وقتها.
0: حسنا فعلت. قل لي يا ربيع، هل ترشدني إلى رجل شارك في قتال الحسين ولك هذه السرة؟
1: كيف لي أن أعرف ما تطلبه مني يا سيدي؟
0: أسمعت بحرملة الأسدي؟
1: كلا، لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: إن أرشدتني إليه فلن أبخل عليك بهذه السرة، إنها تحوي 200 درهم.
1: قلت لك لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.

0: معك يا رجل؟ أتراك أصم؟ هذا الرجل الأرعن قتل رضيع الحسين وهو في حضن والده.
1: أعيدك يا رب، إن عثرت على هذا الرجل لأميتنه شر ميتة.
2: الحمد لله أن زهيرا لم يعرفك.
3: أجل لم يعرفني، والأغرب من هذا يا ابن ربعي أنه كان صديقا لقعفص بن زهير الذي أتانا وأنا بصحبة زهير، ولكنه لم يصرح له بأنني حرملة ابن كاهل الأسدي.
2: هذا أغرب ما سمعته، ولما لم يصرح بذلك؟
3: إلى الآن ما زال تصرفه يحيرني.

0: ماذا بك يا جعفر؟ ألا تسرع الخطى؟ يجب أن نصل إلى دار خولتك قبل سطوع الشمس.
1: هو كابوس واحد لا يتغير، يسيطر علي كلما أغمض عيني لأنام. نفق مظلم وأنا فيه وحيد، ولا شيء إلا الخوف والهلع.
2: أكمل يا حرملة وبعد ذلك.
1: وفجأة يخرج من جانب النفق رجل ضخم الجثة، يحمل سيفا كبيرا. أحاول الهرب فلا أستطيع، أحاول أن أصرخ فلا أقدر. تتيبس الكلمات في جوفي. يبتسم ويقول لي: أنت حرملة؟ أحاول أن أجيب فلا أقدر. تتيبس الحروف والكلمات، ينعقد لساني. يخرج طفلان رضيعان، يشير لهما ويقول لي: أتعرفهما؟ أتبين ملامح طفلتي. أما الآخر فلا أعرف.
2: أكمل وبعد ذلك ماذا حدث؟
1: يرفع سيفه الضخم ويهوي به على ذراعي اليمنى، فتسقط أمامي. أحاول أن ألتقطها باليسرى فتسقط بقربها، ثم يهوي على قدمي فيقطعهما. ثم يحضر مجموعة من الرجال الضخام الجثث وبيدهم مشاعل من نار، يقرمونها إلي. إنني أحترق، الطفلان يبتسمان، النار تقترب مني. إنني أحترق، النار يشب، النار. إنني أحترق،
2: أحترق. حرملة، اهدأ يا حرملة، اهدأ. ما هو إلا كابوس وسينتهي بعد أن حدثتني به. اهدأ، هيا نام. نام يا حرملة، نام.
1: شذ، صهيل الحصان ينبئ بقدوم أحد. سأذهب معك.
3: ما بك لا تجيب؟
2: حرملة، أتكذب أيضا يا قاتل الأطفال؟

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعوذ بك يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا رحمن يا رحيم
3: يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا

الحميد. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده

الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Allahumma bihawlika wa quwwatika aqumu wa aq'ud. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أخبر من كل خبير يا أبصر من كل بصير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم

بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.

اطلبوا حوائجكم من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريح، بارك الله فيكم.

تميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده.

الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله

0: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر.
0: سبحان ربي العظيم وبحمده.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت

0: والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد.

لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي.

0: ما بك يا شمر؟ تأكل كما لم يتذوق الشواء أبدا.
1: كلما سمعت خبرا أفرحني ازددت شهوة للحم.
0: وما هو الخبر الذي أسعدك يا ابن ذي الجوشن؟
1: وصول الأمانة للشام بكل محبة وسلام.
0: أي أمانة تعني؟
1: رأس الحسين ورؤوس أصحابه ومعهم السبايا والأسلام.
0: هذا أمر حدث منذ زمن ومضى.
1: إن كان عندك ما يسرني فأسمعني.
0: ألا يسعدك خبر يأتيك من الحجاز؟
1: قضي على المتمردين فيها.
0: يقولون بأن الحسين بن نمير يفكر بضرب الكعبة.
1: فأل حسن، ولم يضربه؟ ما عدنا بحاجة إليها.
0: يقولون أن بعض أنصار ابن الزبير قد التجأوا إليها.
1: لا شلت يد الحسين، هكذا عهدته في كربلاء. يا قوم كلوا واشربوا تيمنا بهذا الخبر، غدا ترتفع راية

0: يزيد على الحرم ويعبد هبل فيها.
1: قبح الله وجهك، تريد أن تعيدنا إلى اللات وهبل؟
0: قسما ما تفوهت بذلك كرها للات وهبل، وإنما انتقاما لجدك الذي ضحى عليهما بنعجتين ومع ذلك لم يعثر على قطيع إبله في الصحراء.
1: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرني بذلك مالك الأنصاري.
1: والله ما تعلم مالك الكذب إلا من فمك.
0: إذن ما الذي دعاك لكره اللات وهبل وما عبده أباؤنا وأجدادنا من قبل؟
1: لأن أمي كانت تقدم لهما في كل يوم قصعة حليب دوني.
2: ما بكم يا قوم؟ صامتون صمت أهل القبور.
3: هذا عادل بن مالك.
0: بما أتيتنا أيها الهدهد؟
2: والله ما أنت لتكون شسعا في نعل سليمان.
0: وأنت؟ أنت لا تغدو أن تكون غرابا يحط على جيفه.
2: كفاكم ضحكا.
1: ما وراءك يا ابن مالك؟
2: اضطرب حال البصرة وعاث أهلها فسادا.
0: أواثق أنت مما تقول؟
2: كل الثقة. لهذا غادر الأمير بن زياد دار الإمارة في الكوفة واتجه إلى البصرة كي يشد أزرها.
1: ومن الذي خلفه في الكوفة؟
2: عمرو بن حريث.
0: يا قوم، إلى جيادكم وسيوفكم وهلموا معي إلى الكوفة، فما يقوى ذلك الأمير على جندب جائع؟
2: ويحك، ما أنت فاعل؟
0: نمضي إلى الكوفة ونقف إلى جانب واليها.
2: والله إن في الكوفة قوما يتمنون سفك دمك وسحب عينيك وتقطيع أطرافك، فهدأ وتعقل.
1: يخبرك هذا الرجل بالحقيقة. كم عدد رجال الأمير الجديد؟
2: 4000 أو ينقصون قليلا.
1: 4000 لا توقد نارا ولا تقيم دارا.
0: ماذا ترون يا رجال بعدما سمعتموه من عادل بن مالك؟
1: أنا أرى أن نبقى بعيدين عن أزقة الكوفة، قريبين من ظاهرها، نعرف أمورها ونتجنب شرورها.
2: أراه رأيا وجيها وصائبا بعد الذي فعلناه في كربلاء.
1: وأنت يا ابن ذي جوشن؟
0: أقبع حيثما تقبعون، ولكن أشترط عليكم شرطا.
1: حفظناه عن ظهر قلب، تريد الشواء دون توقف.

0: إسحاق، يا أبا إسحاق.
1: إنه أبو عمرة. ما الذي أتى به إلى مكة في مثل هذا الوقت؟
2: أخفتني يا رجل.
3: أين الشمر وبقية القوم؟
2: لا أدري.
3: كيف لا تدري وقد خلفتك معهم؟
2: كنت معهم حقا، لكنني تركتهم لبعض الوقت، مضيت فيه إلى أسواق الكوفة ثم عدت فلم أجد أحدا منهم.
3: أتظنهم عرجوا على الكوفة؟
2: لا أظن ذلك، فالكوفة تغلي كالمرجل، ولا أعتقد أن أحدا ممن شارك في كربلاء بآمنا على نفسه.
3: ماذا تقول يا رجل؟
2: أقول ما شاهدته وما سمعته، ولو لم أكن ملثما بعض الشيء لسفك دمي، ومع ذلك خرجت مهرولا دون الوصول إلى السوق.
3: بدأ البنيان يتهاوى حجرا إثر حجر.
2: ما بك؟ هل حدث شيء جديد يا ابن ربعي؟
3: ألم تسمع بما جرى في الشام؟
2: أبدا.
3: مات الخليفة.
2: مات يزيد بن معاوية؟
3: نعم.
2: وما سبب موته؟
3: يقولون بأنه أكثر من الشراب ليلا فأصبح مخمورا، ثم أصابه القيء فقذف أحشاءه فمات.
2: وما هي حال الشام بعده؟
3: ما حال الشام؟ في ترقب وانتظار.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي حصل لهذا الخليفة؟ لم يتعدى حكمه السنوات الثلاث.
3: البعض يقول بأن قتله للحسين عجل في موته.
2: والله ما ترك في حكمه ما يذكر به، فهذا ضرب الكعبة وقتل الحسين

0: سباحة المدينة ثلاث بثلاث.
1: مات يزيد فاستراح، فما حالنا نحن؟
0: أراك تحمل هما وتستر غما، فما وراءك؟
1: ويحك يا ابن مالك، ألم ترقب الناس من حولك كيف يتحينون الفرص للانقضاض عليك؟
0: أنت تنطق حقا.
1: أين الشمر؟ أتراه قد لمس سوء العاقبة فهرب؟
0: لا أظن ذلك، وقد تعاهدنا على أن نلتقي هنا ثانية.
1: مثل الشمر لا يحفظ عهدا ولا يصون ذمة. قم بنا نبحث عنه، هيا.
2: ما بك يا أبا إسحاق تعيد السؤال علي؟
3: لا أدري، أعتقد أنك أتيت مكة لشيء آخر.
2: أقسم إنني ما أتيتها إلا معتمرة.
3: أريد أن أسألك عن رجل في الكوفة.
2: من تعني؟
3: سليمان بن صرت.
2: إنه بخير.
3: وصحبه؟
2: كذلك هم بخير، ولكن أفئدتهم حرة وأيديهم على مقابض سيوفهم، وهم تواقون للانقضاض على أعدائهم.
3: أتدري من هم أعداؤهم؟
2: أعداؤهم؟ قتلة الحسين بن علي.
3: كل ما أتمناه ألا ينطلق سليمان إليهم.
2: ألا تريد الموت لهؤلاء الفجار قتلة الحسين بن علي؟
3: بلى، أريد أن يتم ذلك، لكن على يدي، وأنت تعرف أنني أقسمت أن أنتقم منهم واحدا واحدا.
2: ربما كان لك ذلك لو لم تكن رهين مكة وحبيس عبد الله بن الزبير.
3: أنا في حل ممن ذكرت.
2: ولكنك أعطيته عهدا.
3: نعم، لكنني ما عدت واثقا به، لقد فتك بأخيه عمرو منذ شهور.
2: فتك به لأنه ثار عليه،
3: وأنا لا أضمن في أن لا أثور عليه.
2: أرى جذوة الانتقام لديك.
3: بل الانتقام والثأر، ولا يكون لي ذلك إلا إذا كنت أميرا للكوفة.
2: إذن ماذا أنت فاعل؟
3: تساعدني على الخروج خفية عن الناس.
2: وإن ضمنت لك ذلك؟
3: اتجهت نحو الكوفة.
2: وهل تضمنها؟
3: نعم.
2: كيف؟
3: بهذه.
2: من أين لك هذه الرقاع يا أبا إسحاق؟
3: من أخي الحسين محمد بن الحنفية، يحث فيها قادة القوم على اتباعي.
2: أضمنته إبراهيم بن مالك الأشتر؟
3: هو ذا رقاعه.
2: وسليمان بن صرد؟
3: هو ذا أيضا. وهذا للمسيب بن نجبة الفزاري، وهذا لعبد الله بن سعد الأزدي. فما رأيك؟
2: لقد قبضت على الكوفة كلها.
3: بقي شيء واحد.
2: ما هو؟
3: ألا يخذلني الناس.
2: يا أبا إسحاق، الناس تواقون إلى ما تسعى إليه، وما من أحد منهم إلا ويقدم دمه في سبيل ذلك.

0: ما بك يا شمر؟
1: أشعر بأن الأمور بدأت تنقلب علينا. من الذي تولى مكان يزيد؟
0: يقولون مروان بن الحكم.
1: عاد آل الحكم إلى الحكم.
0: أخذها بعد أن رفضها معاوية بن يزيد.
1: ما هذا النزق؟ تأتيه الخلافة صغيرة فيرفضها.
0: وأكثر من ذلك، يقف خطيبا في الناس فيقول: أيها الناس، ما أنا بالراغب في الإمارة عليكم، إلا أن جدي نازع هذا الأمر من كان أولى به منه بالقرابة والقدم.
1: والله هذا أغرب ما سمعت.
0: ثم يختم فيقول: وما كنت لأحتمل آثامكم، وألقى الله بتبعاتكم، فشأنكم بأمركم.
1: ألا قبح الله وجهه؟ أما كان من أحد ينصحه؟
0: بلى والله، صعدت أمه المنبر وقالت له: يا بني، ليتني لم ألدك.
1: والله لقد نطقت فأجادت. ما كان رده؟
0: قال لها: يا أماه، أما علمت أن لله نارا يعذب بها من كان ظالما؟
1: أي نار

0: التي يدعون. ذبحت الحسين بيدي هاتين وما شعرت باللظى أبدا. أين هي تلك النار يا ابن ربعي؟ أي نار مثل هذه أم نار مثل ذلك؟
1: أخشى عليك أن تكون وقود النار يا ضبابي.
0: وأنت دهنها أم حطبها؟
1: والله ما فعلت أنا في كربلاء كما فعلت أنت. قل لي يا شمر، كيف تجرأت على رأس الحسين؟
0: الأمر في غاية البساطة، تقدمت إليه برفقة سنان ابن أنس وكان يحتضر، فرفشته وقلت: يا ابن أبي تراب، ألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي من أحبه؟
1: فبما أجابك؟
0: لم يجب شيئا، فقلت له: إذا كان الأمر كذلك فاصبر، اصبر حتى تأخذ الماء من يده.
1: وبعد ذلك احتززت رأسه؟
0: بل طلبت من سنان هذا الأمر فرفض، فقلت له: لما؟ قال: كي لا يكون جده خصمي يوم القيامة. عندها غضبت فجلست على صدره وكبثت بلحيته وحززت رأسه، وكفى، هو رأس من تلك الرؤوس التي زوقت في كربلاء.
1: ويحك يا شمر، أتحسب رأسا كان يقبله سيد الكائنات كرأسك أو كرأس عمر بن سعد وحرملة بن كاهل الأسدي أو كرأس خولي الأصمحي؟
0: ولم ذكرت هؤلاء دون غيرهم؟
1: لا أدري، لكنني أحسست رؤوس هؤلاء كرؤوس الأفاعي.
0: هل سمعت شيئا ينذر بسوء العاقبة؟
1: أبدا، إنما هو حدث ينتابني.
0: تبا لك ولحدسك، اذهب وتدبر أمر العشاء، فقد ألم بي الجوع.

0: أين شاب؟
1: انطلق منذ زمن.
0: إلى أين؟
1: لا أدري.
0: ينطلق دون استشارتي.
1: ومن تظن نفسك يا شمر؟
0: أميركم.
1: ومن أمرك علينا؟ أجبني يا شمر.
0: إنما أنا واحد منكم له خبرته وسطوته.
1: ليس لك عندنا خبرة أو سطوة، كل ما هنالك أنك واحد منا، جشع نهم لا يحلو لك إلا رحم تنهشه.
0: تنكر يا ابن مالك أنني أنا الذي أويتك وصحبك إلى هذا المكان وأنقذتك من أهل الكوفة بحنكتي ودرايتي.
1: أعترف بهذا.
0: وسأعيدك إلى الكوفة بحنكتي ودرايتي.
1: متى؟
0: عندما يستتب الأمر لعبد الله بن مطيع. وبين هذا وذاك على كل منا أن يخلد إلى الطمأنينة وننتظر.
1: إلى متى؟ إلى متى الانتظار يا ابن ذي الجوشن؟
0: إلى حين هدوء العاصفة.
1: ما كان أهناءنا لو أننا لم نخط في كربلاء ولم نشحر سيفا.
0: أراك نادما يا ابن مالك.
1: والله ما كان لرجل مثلي يخرج من داره ويخاف العودة إليه إلا ويشعر بندم ينتابه.
0: اغضب عني، ما كنت أحسبك ضعيفا هكذا.
1: أقسم أنك ستكون أكثر النادمين وقد قطعت رأس الحسين بن علي.
0: بل أنني أكثر النادمين لأنني لم أقطع بقية رؤوس أصحابه.
1: كنت أود القول بأن شبث بن ربعي انطلق إلى الكوفة.
0: ما لهذا الأبله وأتون النار في الكوفة؟
1: أيخيفك هذا؟
0: كل شيء يجب أن نحسب له حسابا. نحن في خطر داهم حتى نصل إلى ديارنا.
2: لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت.

0: تآمرنا وناهينا.
1: ماذا لديك؟
0: الأحوال تزداد سوءا.
1: ما حال من تولى إمارتها؟
0: خلعه الناس وأبعدوه عن دار الإمارة.
1: خلع عمر بن حريث
0: ونصب مكانه ابن الزبير عبد الله بن مطيع.
1: مطيع هذا ورب الكعبة،
0: أتطمئن لهذا الرجل؟
1: كيف أطمئن له وهو يقوم بثلاثة آلاف مقاتل ويعجل بألف؟
0: أتقول فيه ذلك؟ أما سمعت قوله ليزيد بن حريث عندما أخافه من سليمان بن صرت؟
1: ماذا قال؟
0: الله أكبر، وهل أنا الذي قتلت الحسين؟ لعن الله من قتل الحسين ومن شارك في قتله.
1: مثله لا يخيفني، كلامه أكثر من فعاله.
0: لا تكن غبيا يا شمر، لقد أضاف ابن مطيع هذا لأعدائنا عدوا.
1: قبح الله وجهك يا ابن مطيع، ما عهدتها هكذا، ولكن اطمئن، إنني واثق أنه لن يخرج عن ملتنا.
0: أحمل إليك خبرا آخر.
1: قله ولا تفسد علي طعامي.
0: بل ربما أفسده.
1: ما وراءك؟
0: أبو إسحاق الكوفي.
1: ما به؟
0: وصل الكوفة.
1: ويحك، تحدثني عن ابن مطيع ولا تحدثني عن أبي إسحاق؟
0: لكنه رجل ونحن عصبة.
1: هذا رجل دون الرجال.
0: وكيف يكون رجلا دون الرجال؟
1: إن تكلم فعل، وإن فعل انتقم وأفضى.
0: أراك تخشى ذلك الرجل.
1: أخشاه في الكوفة.
0: ولم الكوفة دون سواها؟
1: لأنه ملم بأهلها، خبير بطبائعها وأهوائها، كان على شفا حفرة من النار فأنقذه عبد الله بن عمر. أو تدري أن الفارق بين عنق أبي إسحاق ونطع الأمير بن زياد المدى الذي يستغرقه التهام قطعة اللحم هذه؟
0: تلتهمها أنت أم يلتهمها عبيد الله الدارمي؟
1: ولما اخترت الدارمي دون غيره؟
0: لأنه أدرد، يفو إلى أسنان تساعده على التهام اللحم.

0: ما الأمر يا ابن مالك؟ لقد ابتعدنا كثيرا.
1: ما رأيك أن ننطلق غدا ونبتعد عن القوم؟
0: والشمر
1: قبح الله وجهه ليتدبر مصيره بنفسه.
0: ويحك يا ابن مالك، أتنقض عهدا أبرمناه؟ إن
1: أي عهد تعني؟
0: لا يترك أحدنا الآخر.
1: وهل يرضيك أن يسفك دمنا في سبيله؟
0: حدث ينتابني على الدوام أنه لن ينجو أحد منا.
1: ولكننا لم نقم بذبح الحسين كما قام به الشمر.
0: لكن أبا إسحاق يطالب بكل من شارك في قتال الحسين.
1: وهل يتساوى من تخضب سيفه دما ومن بقي سيفه دون دم؟
0: اسمع يا ابن مالك، لا تكن ضعيفا إلى هذا الحد. نحن والرجل في خندق واحد، له ما لنا وعليه ما علينا.
1: هذا الذي لم أحسب له حسابا.
0: تجنح إلى قصعتنا في الرخاء وتتركنا في الشدائد؟ لن يكون لك هذا أبدا.
1: دعك مني، دعك مني، لكل منا ميوله.
0: أقسم إنك تخاذلت وجبنت، بل سيطر عليك حب الدنيا.
1: حب الدنيا؟ ألم تشترك في قتال الحسين حبا بالدنيا وطمعا في عطاء ابن زياد؟
0: لكني لا أفر من المعركة.
1: وأنا لا أفر من معركة حين تفرض علي، ولكنني أحاول تجنبها إن استطعت. حب الحياة يفرض ذلك. ما رأيك بالأمير ابن زياد الذي قاتلنا الحسين بين يديه؟ فر من الكوفة إلى البصرة، وحينما هاجت البصرة عليه فر منها إلى الشام. هل لم يفعل كل هذا من أجل الحياة؟
0: ونحن بدورنا فررنا من الكوفة إلى ظاهرها، ومن الظاهر إلى هنا، لكننا لا نهاب الطعان إذا فرض علينا.
1: لا أدري، أحس أنني محاط بالسيوف من كل ناحية.
0: هي ناحية واحدة يا رجل، أبو إسحاق الكوفي.
1: لا تنسى سليمان بن سرد.
0: ومن يكون هذا؟
1: رجل من أنصار الحسين بن علي، برز كما برز شوك الصبار لجائع في الصحراء. إنه يجمع حوله الرجال كما

0: تجمع اللبئة أشبالها.
1: وماذا يريد ابن صرد هذا؟
0: يكفيك قوله لأنصاره: ألا فانهضوا أيها القوم ولا تعودوا للحلائل والأبناء حتى يرضى عنكم الله تعالى. ولا أظنه يرضى حتى تحاربوا من قاتل الحسين وآله وصحبه فتقتصوا منهم.
2: لن أهدأ وارتاح حتى أبر بقسم الذي أقسمته على تربة الحسين بن علي.
3: لقد بررت بقسمك حين نلت من قتلة الحسين عليه السلام، ولعمري إن هذا عمل تؤجر عليه يوم القيامة إن شاء الله. ثم إنك قبضت على كل من حرض وشارك في قتل الحسين وآل بيته، بدءا من عمر بن سعد وانتهاءا بعمران بن خالد.
2: بقي واحد، لو قطع إربا إربا ما شفيت غليلي.
3: وتقصد الفاجر شمر بن ذي الجوشن؟
2: هو بعينه، كنت أظن أنه مات في نهر الفرات، إنما بلغني منذ قليل أنه خرج من الكوفة في نفر من غلمانه هاربا إلى مكان أجهله. لذا طلبتك لما أعاد فيك من حنكة ودراية ورباطة جأش.
3: إنك توكل لي أمرا يثلج صدري.
2: أمنيتي أن تأتيني به حيا.
3: سأفعله جاهدا إن شاء الله.
2: إنه من أشد الناس بغضا لآل بيت الرسول.
3: دعني أتحسس مكانه أولا وحدي ليوم أو يومين، وإن اهتديت إليه مضيت بالرجال.
2: ولما لا تتحسسون جميعا أمره فيسهل الأمر عليك؟
3: قد يصعب هذا الأمر أيها الأمير، فكلما تكاثر العدد تضاءلت فرص النجاح في مثل هذه الأمور.
2: جعلت هذا الأمر في عنقك.
3: سأقوم به خير قيام إن شاء الله.
2: اعلم يا أبا عمرو إنك إن قبضت على ذلك الفاجر فقد أقررت عيني وشفيت غليلي.

0: لبيك يا هشام.
1: بدأت أخاف من سيفي أبي إسحاق الكوفي ونطعه.
0: هلك قتله لعمر بن سعد، أليس كذلك؟
1: هالني الأمر حقا، يقتله بعد أن أوهمه أنه أعطاه الأمان، ثم أن ابن سعد ختم أبي إسحاق، إنه متزوج من أخته رملة. فما نفع الختن ولا نفعت المصاهرة. أين بقية القوم؟
0: بعضهم ذهب يستطلع المكان، والبعض الآخر ذهب في إثر طعام يأتينا به.
1: هذا المكان لم يعد يروق لي.
0: ما الذي تضمره يا ابن ذي الجوشن؟
1: أرغب في مغادرته إلى مكان آخر أكثر أمنا ودعة. هذا المكان يقع في طريق الراحلين إلى الكوفة والغادين إليها، وأخشى ما أخشاه أن يفتضح أمرنا فنقع في الشرك الذي نهرب منه.
0: ما رأيك أن نذهب إلى الشام؟
1: لا لا، الشام بعيدة عنا.
0: أعرف طريقا نسلكه فيكون.
1: اسكت يا ابن ربعي، فخلف سليمان بن صرد رجال كثر ينتظروننا في كل مسالك الشام بفارغ الصبر، والله لا أشك بواحد منهم إلا ويتمنى تقطيعنا إربا.
0: إذا نبقى في هذا المكان حتى نجد مكانا أكثر أمنا.
1: اهتديت إلى المكان الذي ننشد.
0: أين؟
1: هناك قرب الفرات مكان آمن، ولا أشك في أن أبا إسحاق ورجاله سيهتدون إليه. اذهب في إثر الرجال ودعهم يأتونني سريعاً.

هناك شيء يضيء في البعيد، أحسبه موقداً أو بقايا موقد. تريث هنا، فإذا ما وصلت المكان وحدث أن ناديتكم انطلقتم بسيوفكم نحوي. على بركة الله.

0: جمر الموقد يدل على أن القوم قد رحلوا عند الظهيرة. إذن هم يقصدون مكانا أكثر بعدا من هذا المكان. يا ترى إلى أين انطلقوا؟ وما هي وجهتهم التي اتخذوها؟ هذه واحدة، لكن لن تنجو من يدي يا شمر.
1: انظر يا ابن ربعي، هناك نهر الفرات خلف هذه التلال.
2: ما يهمنا من هذا المكان هو النهر،
1: بل ما يهمنا الأمان الذي ننشده ولو كان في شجرة حنظل. هذا مكان لا تسمعه أذن ولا تراه عين.
2: إلى ما نبقى هنا؟
1: إلى ما يشاء الله.
2: ومتى يشاء الله؟
1: إلى أن يموت أبو إسحاق ويعود عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة.
2: إنك تهذي.
1: والله كل شيء جائز. هذا معاوية الثاني يرفض الخلافة، وعبيد الله بن زياد يخسر الإمارة. من يدري، ربما أمشي أنا أميرا على الكوفة ذات يوم.
2: والله إن أمروك على الكوفة فلن تبقي منها أحدا.
1: سأقطع رؤوسهم وأعلقها على نخيل الفرات.
2: ويحك يا هذا، ألا تعرف سوى تقطيع الرؤوس؟
1: والله من يقطع رأس الحسين يا ابن ربعي يسهل عليه قطع الرؤوس كلها.
2: أفكر أحيانا، كيف استطعت أن تقطع رأس الحسين وهو ابن رسول الله وتبقى على حالك هذا من الهدوء والاطمئنان؟
1: لا تثر عاطفتي يا ابن ربعي.
2: وهل تثور عاطفتك لأجل هذا؟
1: أتصدق يا شبث على جرأتي وقساوتي وحقد الذي لا يستكين أنني لم أستطع النظر إلى الحسين؟ مهما تكن فظا غليظ القلب لا تستطيع إلا أن ترتعد وأنت تهم بإيذاء الرجل. لازلت أذكر أنني منذ تجرأت النظر إليه

0: وتعلم من أنا؟
1: أعرفك، أعرفك حق المعرفة، جدك محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء، ومع ذلك أقتلك ولا أبالي.
0: أخبرني جدي رسول الله فقال: رأيت كأن كلبا ولغ في دماء أهل بيتي.

0: السلام على الأمير.
1: وعليك السلام. أين الشمر؟
0: لم أنل منه سيدي.
1: ولما؟
0: لأنني لم أجده في ظاهر الكوفة.
1: كيف؟ كيف وقد أكدت لي أنه كان هناك؟
0: تناهى إلى سمعي هذا الأمر فمضيت، لكنني لم أجد إلا طللا.

0: كان هناك ورحل إلى مكان آخر؟
1: أغلب الظن، فمواقت القوم لا زالت حديثة العهد.
0: أتراه رحل إلى الشام؟
1: فعل ذلك على الأرجح.
0: لو تسنى له ذلك فلن أطاله أبدا. اسمع، لن ننجو، سيقع في قبضة أخرى بإذن الله.
1: من هي هذه القبضة الأخرى سيدي؟
0: سليمان، سليمان بن سرد الذي يرابط في مسالك الشام.
1: أنبعث إليه بكتاب في هذا الشأن؟
0: لا، تمهل، لم يحن الأوان بعد.
1: أخشى يا سيدي أن يغفل ابن سرد عن هذا الأمر فيفلت من يده.
0: لا أحبذ قتله إلا على يدي. لقد أقسمت على تربة الحسين أن أنتقم له من الشمر. أتعرف يا أبا عمرة، سيكون لك عندي حظوة كبرى إن أنت قبضت على ابن ذي الجوشن.
1: سيدي، أتكافئني وأنا أنتقم إلى سيد الشهداء؟
0: بارك الله فيك وأبقاك نصيرا للحق وفيا للحسين وآل بيته الكرام.
1: أمهني يوما أو يومين.
0: بل يوم واحد، الوقت يداهمنا يا أبا عمرو، والشمر هذا أكثر مراوغة من الثعلب.

0: ما بك يا شمر؟
1: لا شيء.
0: لماذا لم تنم بعد؟
1: لا أجد نفسي تواقا للنوم.
0: يكاد يبزغ الفجر يا رجل.
2: إن كان يقلقك نفاذ الجزور فسأتيك بناقة تستلذ بشحمها ولحمها.
1: ألا ترى تلك النار يا ابن ربعي؟
2: بدأت تخاف النار يا ابن ذي الجوشن؟
1: بل أخاف نار الدنيا. ماذا لو ألقي القبض عليك وجيء بك إلى أبي إسحاق الكوفي وأشعل نارا ووضعك فيها مقيدا؟
2: أيعقل هذا يا رجل؟ وبيد هذا الأمير سيف مسلول؟
1: أقول ربما. ألم يكن بيد النمرود سيف ومع ذلك وضع النبي إبراهيم في النار؟
2: ضيحك يا شمر، أو تحسب نفسك نبيا وأنت ملعون في الدنيا والآخرة؟
1: والله إن كنت ملعونا كما تقول فأولى مني باللعنة أولئك الذين تعرفهم.
2: لكن أحدا منهم لم يذبح سبط الرسول كما فعل.
1: لا تذكرني يا رجل بحدث يلاحقني كما يلاحق الظل صاحبه.
2: أقسم أنني أسمع عجبا. هل ندمت على ما فعلت؟
1: نعم ندمت، ليس لأني أحب الحسين بل لأنني أحب نفسي.
2: وما الذي تعنيه يا رجل؟
1: تبا لكم، لا أحد فيكم يعاني ما أعاني، ولا أحد يعيش القلق الذي أعيشه، ولا أحد فيكم يشعر الذي أشعره. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، لا تهدأ فتستكين واستكين. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي.
2: أقسم لقد جن الرجل.
1: أبدا لم أجن، بل صرت عاقلا ولمست الحقيقة.
2: أي حقيقة تعني؟
1: حقيقة أننا نفر من الموت كما تفر الظباء من صائدها. ما الذي يضحكك؟
2: وأن تشبه نفسك بضبية فيما أنت أشد قربا إلى الخنزير من أي شيء آخر.
1: يجب أن نمضي إلى الشام، ما رأيك يا ابن ربعي؟
2: طرحت عليك هذا الأمر فرفضت.
1: كنت أشعر بأن هذا المكان واحة أمان ودع.
2: ما الذي تغير ونحن في مأمن من

0: عيون الناس؟
1: لا أدري، حدث يقول لي عكس ذلك، حدث ينبئني بأن القوم في إثري وباتوا في مقربة مني.
2: نم يا رجل نم، نحن في مكان لن يطالنا فيه أحد.

0: لا زلت غير مطمئن لما أقوله لك.
1: لا أدري ما أقوله لك. أعلم أن كل ما حدثتني به عن أمير الكوفة كان صحيحا، لكن ما الذي يجعلني مطمئنا لك؟
0: هذا سيفي، خذ. وهذا حصاني، وهذه ثروتي، فوالله ما أخذت منها شيئا.
1: هب أنني صدقتك، فما أنت فاعل؟
0: ننطلق إلى الشام ونأوي إلى عبيد الله بن زياد.
1: إنك تتفوه بشيء يراودني على الدوام.
0: إذن هيا بنا ننطلق.
1: احتفظ بمالك، هذا سيفك، امتطي حصانك، فوالله ما كنت أحسب أنني سأجد رفيقا مثلك.
0: شكرا.
1: ما بك؟ كأن في نفسك حاجة ما.
0: أجل، أتعرف شمر بن ذي الجوشن؟
1: ولما تسأل عنه؟
0: لقد أودع لدي أمانة، وأود أن أوديها إليه قبل أن أنطلق إلى الشام.
1: وما هي تلك الأمانة؟
0: 300 درهم.
1: 300 درهم؟ تبا لذاك الأبرص، من أين أتى بكل هذا؟ ولما أتمنك دون غيرك؟
0: لما يعلمه مني من حفظ الأمانات، حتى وإن أدى ذلك إلى سفك دمي.
1: ربما جربك فخبرك.
0: أجل، فقد خبرني عندما كنت في الضبابية، فأودع ناقته لدي ريثما يعود، ثم أصيب الحي بالجوع، فذبح أهله ما يمتلكون من ضرع إلا أنا. مات والداي من الجوع ولم أغدر بالأمانة.
1: والله ما زدتني إلا إكبارا لك. ما رأيك لو احتفظت بها إلى حين؟
0: لا أستطيع يا صاحبي، لم أعطه إياها وأنا أمتلكها في دار الدنيا، فكيف أؤديها إليه يوم القيامة وأنا أفتقدها؟
1: صدقت، إذن سنفترق يا صاحبي.
0: ولما؟
1: لأن الطريق الذي سنسلكه إلى الشام يختلف عن الطريق المؤدي إلى الكتانية.
0: وما صلة الكتانية بما نحن فيه؟
1: لأن صاحبك الشمر يختلف إليها مع صاحبه ويختبئ فيها.
0: وأخيرا وصلت إليك أيها الطاغية الفاجر.
2: جاء الكلب الذي أنتظر.
3: تشبهني بالكلب يا ابن ربعي؟
2: ما أنا الذي شبهتك، شبهك من هو أصدق منك ومني.
3: كذبت.
2: ما كذبت يا ابن ذي الجوشن، قد سمعت الحسين يقول فيك عندما دنوت منه بسيفك: لقد صدق جدي يا رسول الله عندما قال لي: يا بني، يذبحك رجل وجهه أشبه بوجه الكلب.
3: قسما إن واصلت على هذا المنوال سيكون السيف حكما بيني وبينك.
2: أتهددني يا شمر؟
3: بل أنصحك وأحذرك.

0: أيها الفاجر!
1: لم تتوقع أن يأتيك الموت من فوقك ومن تحتك؟ عد! عد يا ابن ربعي! فوالله لن تجد منفذا تنسل منه!
0: هو الذي قطع رأس الحسين! أقسم بذلك!
1: وأنت شهرت سيفك في وجه الحسين؟
0: لكني لم أجرحه ولم أصبه!
1: والله ما شهرت وما رميت إلا لقتله!
2: تعالى نذهب إلى مرابعنا وأعاهدك أن

0: أبشر سيفا ولا نحمل رمحا.
1: كيف أخلي سبيلكم وأنتم لم تفعلوا عندما طلب الحسين منكم ذلك؟ هيهات يكون لكم هذا. فوالله كل من شارك في دم الحسين سينال عقابه الآن قبل عقابه في الآخرة.
2: هذه فعلتك التي فعلتها، ألا قبح الله وجهك؟
0: أتقاتلنا وأنت تحمل سيفا وسيوفنا على الأرض؟
1: خذوا سيوفكم، فوالله لا أقاتلكم إلا ومقابضها في أيديكم. هلموا يا أهل الحق إلى أهل الباطل، هلموا إلى قتلة الحسين بن علي. اغسلوا ذنوبكم بدم هؤلاء الفجرة، وإياكم وفرار ذي الجوشن، فإنه كبير العتاة فيهم. هيا.
0: الحمد لله الذي أثلج قلبي ومكنني من قتل ذلك الفاجر.
3: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن بنت رسول الله.
0: هو ذا من حز رأسك من الوريد إلى الوريد ملقا على الأرض جثة هامدة؟ فوالله ما سكن لي جفن ولا ارتاح لي بال حتى أخذت بثأرك. عليك مني سلام الله ما حييت. لا شلت يداك يا أبا عمرو يا أخي.
1: سيدي، إن كنت تريد أحج لك رأسه.
0: لا، دعه، يكفيني أنني بررت بقسمي.